والسلام على نبينا محمد خير الكلام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله.

اللهم اصلح حل الغلا والوباء والطاعون والحضر والفساد ما لا يدفع الخير امر ان هذا خاصه وسائر بلاد المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك قدس العزيز الحكيم.

أَجَلُّ الَّذِينَ هُمْ يَوْمَ الْقَوَاطِ مَا لَمْ يَقُولُوا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.